شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون في المجتمع ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف الاخر اللي كذا ما تيجي ما تسالي كذا ما تدرس الصبح شوف لك السمح المود الشمالي على كرابان قدر شي نسمع شو موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين انا غادي اعطي واحد هذا

ديال كندا كنقول راه شي ناس ماشي في موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

كنا كنقولوا هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد